0: كان بلا اسمها زعما كان بكان مش هذا هو الرئيس أفضل كنا رام عن هذا هو تمارا سبا وان تشتغل إيوه هي لا وانا أو سبا سبا وان تشتغل سيف الكلمة سيفو زي سلام يا
1: Zena sugar na niente
0: lo Kugela phambele ngithukela phana ogana kana basene music Africa the soul brothers kubuleke lengoma ishayeke imchochovo akanti babuye bathi abantu the soul brothers nemchochovo ke into eyoda bethi bona let's the music of the soul brothers ogana kana basene music Africa washa wena ipheke gabusha